0: التسيبال آتين فخير نقاك أملي أسلال ريلي تشاب الكوان.
1: Es la hora 8:32 minutos.